0: هلو جولي
1: جولي غلي ما كنت تنبلي مبالي رئيس كولينا
0: غازوك شويك سانشين دا قاسا
1: تنطب صمي فالكاني زوجيك نما سارنا سارا ساري تنزم نما بني سيبو تان غير لفوق لكن بينا
0: ناجي هلو جولي دقري منا نغا توشيز لا شنين تقوانا توجي چه تنين نران شنا غزات كاني لو ناجي سانشيز لا فولين تنين ارتنما هلو جولي دقري منا نغا توسن جولي
1: كافي يا جولي رلي
0: يا جولي